من الله كاليس نيفوين وين تشارلز سامزاليوا تركم الناس شلنا ستموز وسابع في مودي متيسا نسبين نامبيلي كتكي نولا باك باي بروتلاند جاميكا dance or reggae fusion pamoja na hip hop ndio ama hadhi ama naweza kusema sub genres za reggae ambazo amekuwa akizifanya katika kutuelimisha, kutuburudisha na kutushirikisha. Tunamaliza hivi katika blati yetu ya tatu kabla ya kuenda kuagana.